اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

والشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.

بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

0: omulezi w'ebitonde byonna ayagadde kati neyo rabbil alamin naye yetegeeza ebitonde byonna so si bantu na majini efaanagana ngula byafata omulezi w'ebitonde byonna na yetegeeza ebitonde byonna so si bantu
1: bokka na majini Al-Fatiha.
0: Na. Omulezi w'ebitonde byonna. Nene simbayo. Illa yasha Allah rabbul alamin. Omulezi w'ebitonde byonna bimana omutonzi wabyo. Era omugabirizi wabyo. Era omutesitesi w'empangala yabyo. Era omufuzi wabyo. Ofuye?
1: Na.
0: Kyabagamba sheikh. ولكن هي اذا قال قائل سيغوا بايا غامبا هل مشيئه الانسان باختياره ابفوق واغلا كومونت كوسينزيرا كوسالاو كو
1: تينغايي اسازيو
0: كو تولي ايا وكو
1: لمن شاء
0: منكم ان يستقيم نقول نعم تغامبا mashiatul insan okwagala kw'omuntu okusalawo kw'omuntu
1: kusinziira mu kwagala kwe
0: bikhtiyari kusinziira okusalawo
1: okusalawo kwe
0: fa Allahu azza wa jalla ja'ala lil insani ikhtiyaran wa iradatan Allah yawo omuntu okusalawo okulonda insha'a fa'ala insha'a lam yaf'al baba yagadda akola لانه لو لم يكن كذلك سينغت شاربجت لم تقم الحجه على الخلق الذين ارسلت اليهم الرسل بارسال الرسل سينغس بوجت وشيري اباتو اباتو ماما بابكا تباني فناني دوا اروكو غانا وابوكو كيريزا بابكا nokutumwa kwa babaka tekwandi badde na makulu singo omuntu yali talina kwesalirawo nga Allah yamuwa okwesalirawo okutumwa kwa babaka tekwandi badde na makulu nokusibwa kw'ebitabo tekwandi badde na makulu ate omuntu atalina kwesalirawo nga asikibwa busikibwa kati omutumira babaka baki era omusize ebitabo byaki
1: kwangu wiranga mukomese ndio
0: tekwa era mbera yemu bogenda kumboneleza ngomulanga bwerere kwa taina kusalira
1: ah wo musalira
0: wo
1: kati omunawe bo kwesalira wo ayo ke bo muliro na yesali diwo ayingire jana
0: na yesali ndemo kwesalira
1: nga bamulaze ebirungi ebimu yingise jana we bibi ne binamugeso muliro we bibi kati gwe kwate kubo yola bele kwangu
0: yee kulona
1: sala wo
0: kwate
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أين نبي كان نبي له؟
1: نعم.
0: بوبد بونغين.
1: بوبد تجلس جزاي تجي كزرينغا.
0: مكاغا.
1: مكاغا.
0: أجام. رحمه الله تعالى.
1: نعم.
0: فما نفعله هو اختيار هو اختيارنا وإرادتنا. بيتقولا كسره وقف نبسيما وقف. ولولا ذلك. Uli mtu achimanyi nti wabaya gando gene maka achikola na sinzi na kusalawo.
1: Kukusalawo.
0: Mfuna? Wa idha rada niyadha baina almadina tafuwa nakti bikhtiari. Ayagalo gene madina achikola na kusalawo. Ayagalo gene maka na isi jia gene madina. Mfuna?
1: Walu waba achikola wibatu?
0: Hei. Ati madina liyo hijia. Ine liyo kula ambla mzikiti kwa nabi.
1: Kwa kama, suna zi marina tajazi kwa.
0: Yes, yes, kwa kwa mbude nabu tono kwa nina kwa kwa mwana. Zi, bikhtiari.
1: Allah. Whether Arad and Yaga made a Riyadh for whoever
0: is Tiari, whether like in the Riyadh, or whatever you get them to move on, see him.
1: أو إلى أي شيء أراده فهو باختياره لا يرى لا يرى أن أحد أخبره عليه.
0: تصور أختي لبعض والو أمغامي
1: تقوه وتشكل
0: أجبره عليه نعم أمكاسي ولي توبا وابا أمكاسي
1: ولا يشعر أن أحدا أجبره ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك.
0: إلى تشعر يقول لي والو أمكاسي ويشعر
1: كذلك أيضا نبوش تناتي تلفنا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره هنا يقول كبير أنك أقوم در الله شرجاري ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره أين يقول كبير من الله شرجان الله شاقامي لمن شاء منكم أن يستقيم فللإنسان مشيئة مطوينة مشيئة
2: أما قلت بقلت أبين تبيبيدي أولياء زيريكي نياتي إنك جنيني أمرانا جاني رياتو نينكاسي نغا كبيبيدي لونكو كاتبوه أمتبو مقواغانكو أصبرو غاكي
0: إراغو لونكو
2: نجاكالاش زين لونكو نكاسي وبانغا يونجا بسيغالا
0: كاتيا يونجا لكونا غاما غاما
2: نعم
0: أجام، تلفنا،
2: نعم،
0: ولكن يي أريد زنيو أنا
2: شوف،
0: نعلم علم اليقين، تمنيوك منيوك ككف، أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله، إلا وقد شاءه الله من قبل. تشميني، تشميني، تشميني، تومدو تيجالا شيء تشوننا، أكون يكون الله يجالا، تشميني. لكن وما تشاء إلا أن يشاء إبراهيم إلا أن يشاء الله رب العالمين ولهذا قال وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاءه تتواجه لكين قد يهونها الله أشاء قرده فإذا شاء فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه وتبتوى twagadde chintu nechibane chibao tumanya ti Allah yagadde chikola chitya
2: chiberewo
0: walaula anna la sha'ahu ma shi'inahu sina Allah yagadde chibete shande chane badega tuchikutu tuchitoka kama qala ta'ala walau sha'a Allah maqtatal ladina min ba'di ma ja'ahum albayinat walakin ikhtalafu minhum man amana minhum man kafara ولو شاء الله ما اقتتلوا فاسكن جيفون فنحن اذا علمنا الشيء نعلمه بمشيئتنا اذا عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا بتكوليتي تتشكولا كوا كسلاو وفيك واختيارنا ولكن نعلم ان هذه المشيئه نيتو تماني نتو اوكواغلا كوفو
1: نكسر وقف والاختيار أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل قبده
0: فنجم الله فضلك
1: الله سبحانه وتعالى فإن قال قائل سنقوم بعدما إذن لنا حجة في المعصية كتب ذاتي بتبط قزام زامي تويني جوه قواسا حتى متقامي تنو
2: توالي تبير
1: أنا دعنا ماشي إلا بعد إن شاء الله.
2: تجد أن الذنب لنا الله يقدم لي كويه.
1: إيه فالجواب ونقول أنه يسيب يا أنه لا حجة لنا لتوين وجلزي لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد فعلنا. ولا تمانيت الله يقدر تشبهه يوم تشمزه كباه. قد أصبح لقامات كتكان بيرميز الله يقدر بيرميز.
2: Tu sais,
0: tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu s
2: Shekhe tusibule mukama wange.
0: Awo nyini wetukumie.
2: Ei, sebo shaba.
0: Njaka nangulake page. Tuina page nya.
2: Shaba. Yetusigaze
0: zani. Kulikame bisipate kuaye gama ati. Wamata
2: shabon.
0: Ilila ayya
2: shabu.
0: Njaka unga ntuseyo lingati akarikango mao.
2: Ati chip tujia chima la yu, inshallah. Tuwali chitugwa bashe.
0: Sabalo subhanahu wa
2: ta'ala. Amin, amin.
0: Tujia kini mituli de.
2: Amin, ya Rabbi.
0: Atu anguji zo kutuka jari katusimi.
2: Amin, amin.
0: Tumi daba tuuli liza mwenawa kwa programu HT wa bantu wa makaga nge. Era tumi de, umukade, umumbeja, hajati safi ndagire, ndajena kumbilewa hajati ababi. Ababili abakula bilida, hajati Aisha Mavidine, hajati Sofia. Ni sister Sara mutumide ma bakulabirira sister Sara Ishibuli sister Zahara mama Fidela kutumide na bonna abatuulirize era bwo program ya fero ne ba famina bana ba fero na bandabire sister Hidaya ruteta ku police ku Kawempe ruteta ku masjid nawe kutumide na be Kawempe batumide bazukuru ba Ruanga bazukuru ba Luwalala mwenna batumide saballa bakume jajja Zubaida bin Qasim kagoma kutumide aba ek batumide mwenna era tegeza ba customer baffe aba ek nti bwotuuka omukwana kidi kitundu kyebamenya ojja kusangawo omuzindaalo ojja kulungamya nti kirira wansi bwoba omaze okutuuka ku nkomerero waggulukaawo we wali AK inshallah taala jikubera ngo basanga yo barakallahu fikum wa nafa bikum waffaqani allah yakum lima yuhibbu wa yarda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bane tusomela kusukakao mwe bakutuliriza bade sheikh kaketa bakara khamis kitatum kubiriza program eno ne mukadde wango msomesa wa formulunji sheikh abdurrahman kisa suratu takwir tugenda jimaliriza na yete mufayo chagala mupape tujja kugoka tugende kundala inshallah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Dan kuchukumusi mkutu nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyarala Bosa nyo vamolu saisai Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchukumusi mkutu nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دا على إفهام الكل يوم توابدتو

0: kuchukumusimu katunisi mwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق